كمثله شيء وهو السميع البصير. يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع.

0: حلاوة
1: آمين
0: وبكل كلمة كرامة
1: آمين
0: وبكل آية سعادة
1: آمين
0: وبكل سورة سلامة
1: آمين
0: وبكل

وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والقبر وغمته.

وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا.

0: تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر.
1: آمين.
0: والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير.
1: آمين.

يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى النار.

بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي

la mo kwa shira ma ba ni beso nyeme de na wi adi ni so ami nyeme wallahi ma ma durunya de rakaya ama ma durunya de rakaya o ama biti nyeme fume kein kein kein kein ki ma ma fati wallahi ti trefe fo mo to nyeme fume fe fa wala trefe fo mo ami nyeme fume fa wala trefe fo mo ami ami ami wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فشبر يمفما إما كيف فر آمين السلام عليكم.